0: BX1, la radio.
1: لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح

قيمنا، وهل قيمكم تقول لكم بأن تتركوا أحدا عالقا خلف سياج بنيتموه سرا وتقولون لست أنا بالفاعل؟ أين أنتم من حكومتكم؟ بسبب صمتكم أنا أصبحت لاجئ.

أو بين ضلوعي حسناء غربية، أطوف في ليل شعرها داعيها للنوم، ثم أبحر بأحلامي كاسرا تلك الحدود. علني أقبل أجنتي أمي، ولربما أزور بيتي المتهالك وأبحث بين الركام عن سجائر كنت قد خبأت.